سبان كورت سبامة يلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلاني غانا مشراين تادقو يا سداد داد غدنا هانتوا فلو فويتا جمس